0: Retrouve toute l'actu de Loire-Atlantique sur le 92 FM et en DAB+.
1: مش بزحلى زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في ايدينا

0: بنز فكك يستم البي ام افتح شركتي امي نفسها
1: وكله بيصحى على حساب حتى البت بتعمل فولو قالت لي جايبه اكل معايا جت قالت لي كله قصادي انتوا سكواد وانا مزكاتي بلعب سولو هز اي مكان لما السيكا بيدخله زميلي النجم.

نزل راسك مش رح ترفع كاسك رح تعلى نفلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكت حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانية من مرق سلاح الصينية من فرق من عنصر الحرب هاي نفسية تفكرها اهلية تفكرها دينية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكرنا

حياه وحشت كورن مقديتش ويا ربي وغريه لا اله الا الله الغربه صعيبه ويا وغريه وحشت كورن مقديتش ويا ليلة هيد الله الغربة صعيبة ويا